أنا عبد رب له قدرة يهون بها كل شيء عسير، فإن كنت عبدا ضعيف القوة فربي على كل شيء قدير. يقول لما شاء كن فيكون ويبدئ سبحانه